اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأصل المقام المحمود الذي وعده إنك لا